0: جاه والسمير يديتها بيتاني سكت جاه والسمير يديتها بيتاني
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.